0: وجعل فيها رواسي
1: وجعل فيها رواسي
0: وجعل فيها رواسي
1: وجعل فيها رواسي.